0: دانم دونا كون تي تا أنا أوكسا طيب يتا طيب إنك لم يقفو بيزو 100.2 على جيمة في لودو تانو أزمينك فين كونم تشيرتونيس إنكلوزينا فين يبدانين أنا رانا رشان دي تاشت واسا اللي ما باتشو بدلف دا ألايرو و نرى رانا أشان دي بزون فورسي شهويش لما دوم شي دروز بيخ يولي أن دي بزون دخلو مودة ينا فيك أفريتا أنا رانا بدنا رانا أرون لين وكل نرى شام ونيت ويه كان رانا فورسي فتيت أفريت إيكا إتلي ساكم يلحق يدخل إشي تواسو إيكل إشي حاجة جديدة شنستان زنزن pero sabi ħafna online shopping pero għandan għa il-zvantaċi bħal kull ħaġa oħra so apparti ġifier ma tkunx ta' forsi bħala size wek ma dikħalli għax jisnid right is size is mhux problema jiena pero there's another thing li ddejjaqni fejn jidħol online shopping ħnejlek dalwaqt għax nħobbu ħafna u kważi irid noqgħod attent għax nispiċċa nixtri ħafna pero hemm xi ħaġa li ma nafx jew tal-aħħar صاروا يعملوها anyway انا قلت لك دلوا ابقى
1: The More Music Workday with The Eden your entertainment destination on Bay Easy 100.2 Casino Malta St George's Bay St Julian's Buying insurance is easy. Finding the right cover at a competitive price is where the broker makes all the difference. At National Insurance Brokers, we compare the market, identify the gaps, and find the cover that's right for you. Because you don't just need insurance, you need a broker. Call National Insurance Brokers today on 21445677. National Insurance Brokers. Protecting what matters most.
2: Casino Royale. Licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dar Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237 10100.

0: لكن توهدات بحلب فوق بيزي 100.2 مهرجات في الناينتيز تنسيش لكل سنة كل سنة كل يوم بن غلافر في الدزة طفلاشية يعمل نفسي أسيها back to back الناينتيز هيتس وبايد وي كيف وصل الويكند السا شتايت يك فورسي تجي ترباحة نقرأيك نقرأ أوتينك هلوة بشين أني كل شاتي يقول إني فورسي يو سبرايز يو girlfriend يو وايف يو ويكوتر يو husband يو boyfriend يو جاستك تكون ألوختوك إن شات يو حبيبي يو حبيبك ريلاكس نقرأ أوتين زايرة بشين شد التعمل وفيني دي ابقم حنيتك دلوقت
1: The More Music Workday with The Eden, your entertainment destination.
2: On Bay Easy 100.2.
3: At ESS, the past 25 years have energized us to keep moving forward, powering ideas and shaping a brighter future.
4: Your lasting peace of mind.
3: ESS, your lasting peace of mind.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: Looking for a venue that makes an impact? Host your next corporate event at Eden Cinemas. Enjoy Malta's largest cinema screens, a sleek foyer, and flexible options tailored to your needs. Get in touch at cinema@edenleisure.com and let's start planning.
7: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training, Ride for high energy spin and cycling, and Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
1: The More Music Workday with Claire Buzzardeel.